كبرات سمعتنا كابزي كابستيرنا فرايس رادي كاسل سلامتنا بمقدام لما حمص زدالنا زيناتاتنا قربلكم بقدام من نتقن أرستاتو أستمهرو أبالات سلفي ديمقراسي هزبي إرترا فلوي الأخ سبعة ومسال إرترا قصل مسوعتا قريبو أبسودان نمسال دكنستيو زحلق أكال مسوعتا أقريبو زبليوم زرزر الماء تحرز حسر مساكا غير الموسيقى كنسمعكم هنا.

سمعتنا كابز قصيلنا اسكب زعبانا خي نزارب زبل زر استو ناي كفل زينا سلف ديموكراسيز بإرترا حتتا ننببولكم ابزوانزي بزعبا هلوي بوليتيكا إرترا كنزارب نكلنا كنت اقصم كاب نقدد حده ابرو قنه كربانا زلو إرترا اكالو زخانت بوليتيكا وسلالفايو كومو زخانه اللو مسرطاو مخنياتكا مززو اللو پولوتيكاو مقلبات عالمنا نايحانتها غير زعبا بينو فليخا مرأي ابزيكا اللو درجة بمهلاو نايو بز مسرط ابكرنا افريكا زركبا هاگراتو قوان الناتن وقن الناس لزلوون بحفشا اقالي مس اقالي تسلفا لتحانت دما مستاكال نابلكا بفلايك أقو جلة سعوديان قو جلة إماراتين مبال زو تركوين اللو وقا أمريكان إسرائيلين أنصار إيران انتاي حيزو خمز مسكا أم مسرح زرعي ذلو إتنا بزرزر بوليتيكا وسلالفا أسماتن تكس هقرات ببعغ مننا تنربحا زلوون مبر من تربحا نايتن مساتن زي سلفا إلن زي سلفا يكونان تربحاتات قليو قطبا وعامي مدلاب قليو بولتكاو لعلنا من رقاقات كومون ستاو دحننت موحاس كخووني خيل قداي ارتراون كميزا مسالي بولتكاو بهرز اللوغ جلاي مرحلون من ربحا اي قدسن كالي كوينو كابزو اسا ازمزن اي كونان أبززت حلالخن ربحاز عبلولون السلالفة إتن حيالاتن هابتماتن نايتن دخوماتن صقوماتن كونتات مزميزكا نربحا خامو عال كابتو خطلقون عزوازلن أترخبوتات حديو كابتو قوليهو زر عزلو حساباتكا نتن دخومات كساب أفنشين أعتقكان أسنقكان إتعودو قوكونا إتزواغا حيلي سب كاب آتن كم زخوون مقباري إزي حلق لخاتن تنقلاتن كاب زم حلالفوم الاختحادق آ قد دايكا توحصلو هزبي زماكلو عقمي انتزيت ريخا بفلي أبزي زمعبل زلو علماو كون النت قد دايكا لقوتناي مخان عدل كفوت مخانو رؤيو إير تراويك أمامتانا أبتعزيت هواسي زواسي لزركب نمدقاف كونه نمدسرار زس اللوفو زلو حايلتات بوزحات يوم إذن عزواز اللنا عقرقر درجون مسرحون حاليو نابتزوا صحو درجة زمعبل مبر نايزخونا حايلي مقلتفي ويمدنقوي تطو إلو زس ببي كونن وصيتو نربحا من كمزخوونكا بحافشا نايتي زمصو أكل كل مدعو لعلنا زعكب كام مخان كم زي حلف مردقو زاس اقما يكونن سلازيو خا نصباح انتاي كم التصبه لومي بتوصدو من رجعه زوسن نحنا ارتراويان بقزاو قداينا لومي تعذبتي انتخوينا وين هكدف قدفنا لو انت اراتيتنا صباح أما أكل قول قول زواق حزب إكاين خوين وحسنة تيبلنان أبزم أماليسو أمو دماء قلت إفوز التحلال خزلو إرتراو خوني زوباوي بوليتيكاو كنتات نحنا خيكم حدي خابتو أساتي انتاين قبرال لنا زبل حتوخ اللعال بحرياويو